الفاتحة لحضرات سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله ومهاجرين مع رسول الله، ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الهبشي ووالدينا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين، وإلى حضرة النبي. الفاتحة.

Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Walamma nadama al-fikr min darari al-awsaf al-muhammadiyyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam an yaj'ala sa'yi fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa an yaktuba 'amalan fil a'mali al-maqbula wa tawajjuhi fi tawajjuhati al-khalisati wasila الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعض ظافرة وعلى باب عزاته تهترها فتغشها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصل وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وهفظ سرك وهم لرعية دعواتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل مواطن من مواطن القرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وساكك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه لحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا في من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مسلمين.

0: المسلمين أجمعين وقفي شر المؤتدين والظالمين وبصوت الأدلى بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتعيد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. المكرمون ومحترمون para alim ulama, guru-guru agama, para habaib, bil khusus al-mukarram Kiai Haji Ilham Humaydi, yang terhormat Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Hasnuriyadi Sulaiman, yang kami hormati para tenaga ahli Gubernur Kalimantan Selatan, yang kami hormati para unsur Perkopimda Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan selaku Ketua Umum Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Bapak Dr. Haji Muhammad Tamrin MMPD, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita lanjutkan dengan bersama-sama membacakan Ummul Quran Al-Fatihah.